0: كيف سردو أتمنى أن سنو 20 بحال الساعة 3 في الأوضو في 23 غراد مبارا هوزير تو سويت وقت الجيب ترن وين on Bay Breakfast
1: بونجو
0: نتكلم دع شاين دواردي The CAS Celebrity with Kassar Air
1: Conditioning System Eko infakru
0: كيف إذا خأنا داك الفريزات لي
2: اتفكرنا أفتر المسكينة متى يكون أم ليسي دع شاين تمبراتورة بارتكولاري
0: اللوم فيرا اللوم أنت أنك أنت
1: Frozen
0: Celebrity ترن ماما جفاي
2: فريزاوي النمر
0: اللوم Frozen Celebrity اللوم
1: اسمعوني نقرا ملا نفكروكم دل بجتا الشول بازي كمان تتحدمك سوا كل يوم أتنتوكم Celebrity اللي تكون فريزاتا U intom xolkom u għadbraw taqtaw mini.
0: Yes.
1: Mini nesċi li jaqta jaddi għal-finali u fl-aħħar din il-ġimgħa ħanatu CAS AC unit valur ta' 500 euro.
2: Iktar kemm nitlabnikom tibatulna min taħsbu li kien dak iċ-ċelebrità friżata u Roberto fuq 90897 batet inna hekk.
0: Tlaqa.
3: Alex Warren. Fever dreams go.
0: Wey.
3: Good day.
0: Ecco, energia in Samawa. Roset Roberto taddi al finali. Wey.
1: Roset kbira.
0: Bixira, bix nċelebraw intu ila.
2: Nkomplu nifrizaw mija.
0: Yes, Alex Warren.

0: وزال فاون دشنا بلوهم شت لك كاتوارا بس إن على النالين سينكو
1: هاي ما هي
0: ومبات أوفيا تونا الفلسطورة وجتني عشان ومبات مولا وثلاثهم لكتفق نكتر
1: من كم
0: من اللي كنا هنعمل الطول
2: سبيزا دوبيا جيتو
3: Grazie a lei. Bella la taiba di. Ah, okay.
2: Isma mara de
3: terja tbur, spiza dabel al.
1: English shopping kara, eh.
3: Isna rio being served tadi.
1: Tesfoga bel kartal bank.
3: Bonjour, Vera. Come lo adonna 99 0897. Bonjour.

0: Chemical Brothers Q تيف واحدة من الجودة Go رأينا جاي لونك
1: Two for Tuesday
2: Two songs by the same artist back to back
3: Because it's Tuesday
4: Hey احنا فتحنا الواتساب إسا سوي بطلنا يكتيد الديسكي فلستيس ارتست واحنا هندقوهم back to back So example ماتنا البارت عندو البردي وشي انيفرساريو تشتي قولي تدديكاو لهم زوج ديسكي فلستيس ارتست واحنا هندقوهم back to back الفريق بطلنا فوق 99-0-897 لم ديسكي تشتي اللي احنا هندقو ايدنا 2000 99-0-897

0: واحدة من الجودة كل دي دخل يعملوش في البلاي ليست أنا مارتن جاريكس أتشيرن في المكان يسمى ريبيتت راينو جاي لونك
1: أصنفت لك شلبيرة هم مايينا دا الويكند مرنا مايكل الفيلم تا مايكل جاكسون
0: رايج ستوري أصنفت فايت
1: واو واو واو شي جميل ينا منيش استيب لنهوب نارا او موش مي موزيكل سوا ما فيمنت عنده حفنة حفنة حفنة موزيك عنده الهاية تا مايكل جاكسون من متى بدا ساليتيز اما فيلم لي شين امبرسيوناني جميل
0: انت تلي اموتشوناك وكول
1: هلا فيلم مش هنس مش هنقط نكشف هلي من مراخش امريال يعني ركومندك متراه
0: ريت نراه ما
1: رايتوش
0: لا با ما رايتوش ما رايتوش لكن بش نراه
1: الهين كانوا تمر سينما وترى لسه
0: اما ما رايت
1: ايفا احسب لي مش هنك شباك
0: زي ما
1: مشترى مايكل
0: زي ده اما ما راي قد ما رايتش مايكل جاكسون ذا موفي قد ما رايتو
1: نافيا دوت لي زعما ايه انا ركومندا لي تمر تراو مايكل الفيلم

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back.
2: Because it's Tuesday.
0: Hey.
3: بطلنا حفنا ديسكي ودوني دفلمنت بيها تالفين ينا وراين انا اندقو لسيس ارتست باك تو باك ارتست انصمى بانز انصمى شاهات لي انتي يوجبوك انتي فان تياو او بطلنا جوفن وحنزلنا للجوفن انفاتي
4: اكو بروسل
3: جينا جوفن وقالنا نشتي اندو زوج بالديسكي تا ديسكريبت اش تفكرني في الريلاسيوني تياي و تالمرة
4: عرا شخليو
3: شنو رومانتيكو
4: خفنا
3: قالنا هول اوف فيم و واحدة من الجودة ابديت جوفن
4: هوبوم
3: ديسكريبت من هندو او كول سو اهنا هندو او لوك جوفن او كول هابي anniversary.

0: اخويا النبزه بالطو نبزه بالطو سوا وقت تتغطي
1: كل طقب تبدا منه
0: ايفا ايفا كل طقب اللي قد يشو شين الريجولر هوز نكس تو ايتش اذر جيبوا السكوندو لي لي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك With Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7